دكتور التطعيم اداني ميدالية هدية علشان تشميرتكم، وانا كنت بساوم ام اديني فلوس من جيب هدية عيد الام، وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش، وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك حيعيش.